بهاي زي خموت هنا يمبو شمي عين الله يلا شو شو شكاك موتو بكالنوي خلطي اربع خلونه فتوخين ويخولي تستنين